0: أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mimbar ingin berpesan khusus kepada ibu bapa, laksanakanlah tanggungjawab dalam memantau dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang memudaratkan. Awasilah pergaulan mereka supaya tidak terlibat dengan gejala sosial. Hendaklah peka terhadap keberadaan anak-anak, terutama pada waktu malam. Eratkanlah komunikasi dengan sentiasa berinteraksi, mengambil berat keadaan mereka serta menegur dengan hikmah apabila berlaku kesalahan. Jadilah ibu bapa yang menjadi contoh teladan terbaik. Sesungguhnya pembinaan generasi yang soleh dan berakhlak mulia bermula daripada keluarga bahagia yang prihatin dan bertanggungjawab. Wa'lamu anna allaha amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبودولي يا مها موليا سري بدوكا باجندا يندي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبودولي يا مها موليا سري بدوكا باجندا راجا برمايسوري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرياء والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله perbaiki lah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keadaan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal. Pelihara tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkan segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan wakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان

الله أكبر. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

اللهم صل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

0: إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. استغفر الله استغفر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا لا ربنا لا ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا رؤوف يا ودود يا غفور الشكور يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. تقبل الله منكم.
1: Baik, alhamdulillah. Selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. Dan intipati khutbah hari ini mengingatkan kita bahawa persaudaraan merupakan satu ikatan yang sangat mulia dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Persaudaraan yang dibina atas dasar iman akan melahirkan sikap kasih sayang, saling membantu, hormat menghormati dan juga bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiah agar kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutu Labuan, dibawakan khas oleh Labuan FM. InsyaAllah bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Terima kasih juga kepada penolong jurutera bertugas, Saudara Alveron Jumilin. Dan sekian juga daripada saya, Muhammad Saifullah Dabin Ismail. Kembali kepada rakan.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.